أنتم دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سواد من محمود الذي وعده.